0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة،
3: سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.

0: تسمعت انت ببيت لك اشبك.
1: هاي اشبكي وري بقرة ابتشعش قدامك فرفطيلي الزهرات.
0: لا تواخذيني ما شفتكش.
1: ماني من اللي كانك ابتشعش مجامسي وماشي ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا تواخذيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح سارحة كانك بالحقلي ورا المعزي مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى خلصينا منك.
2: اين المنصرخ يما انت لشادقتيلي باجوقك مثل تفاتي علب الكتب. طيري احسن ما فرطشلك بزر راسي.
0: نقبر اسكتي بقى.
2: ابسكت اسكتي انت وري جربوعة مالا دودي.
0: تسكتي يما بزدك بسنكي زبالي.
2: دمي زت عن شباك صدرك زت يا جورك المجرير يا مخ المبلوط يا حرامية الزهرات ولك يا دباني تزرقة انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
3: انتبهي انتبهي في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش بنعمل شي منطالب بحقوقي دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة مانيش بنلاقشة هي جد دفشتني هنكني.
4: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
3: ما بعرف كنت بارن ظهري عم بيقولوا بيعة الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ايه انا ما عملت الشي من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت ادمية.
4: روقي روقي بعدين مين محسبتيني؟
3: محسبتك التحري.
1: ورحمة جدي وستي بردقانة انا بنت ادمية.
4: ايه طمني بالك مني بوليس.
2: وليش من تكتب كل الكنت من اولو فرجيني قداف دار وكعمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش هيدي كرشوني ابتنقرش.
4: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انتي لشادقتيلي بجوقك مثل تفاتي علب الكتب. تفاتي يعني ضفاضع.
2: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
4: يلا يلا يلا ارجعي على ضيعتك على كفر ينوح هيك بترتاحي من الكل.
2: يا ربي داخلك ورقشي عارفك اني من كفر ينوح.
3: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ ما تتدخل بهالقضيه.
4: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
4: انت من حوره.
0: مظبوط.
5: وانا يا استاذ؟
4: انت من زعتران.
0: ايه
2: وانا بنت ادمية كيفي.
4: فهمنا فهمنا طوشتينا وانت تصرخي اسكتي بقى.
2: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ واه واه واه. لك اشي عارفك اني من كفر ينوح قدامتك قدامتك ولو
4: بسيطة من لفظك من لهجتك.
2: اشو
4: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة. وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
2: عصرتي مبهول بالمرة.
4: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح لان اللفظ علم وما في واحد بيحكي مثل التاني. ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول وفي ناس بتمشي خليفاني وناس بتحكي على الأصول وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير. نايب حاكم يا وزير الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية هالمنصب بدو زلمي ما بيعرف يحكي كلمة ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالي. وهالبنت، هالبنت اللي بدها فاعل طي نظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول، بهالدني كله معقول.
2: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
4: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
2: ابرحش، بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
4: انتي يا قشرة البصلة، انتي ما بحقلك تكوني بأي مكان، انتي عار على البشرية. البقاني قال، تصوروا انه البقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
2: اتوظف بالمحلات؟ قلتلك قد مبهول حرام الشوم.
4: نعم بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
5: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
4: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
5: أنا الدكتور جوهر؟
4: لا
5: مبلا، عفواً أستاذ، بس لمين إلي الشرف؟
4: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
5: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا أستاذ أنري.
4: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
5: شو هالصدفة السعيدة؟
4: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
5: بكل سرور.
4: تفضل.
2: ايه ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بقيت زهور بطاط جاعر.
4: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
2: خدن كلها نبلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
4: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
2: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبو كليكيشن، حرام الشوم قربسوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: اشتري لها ذهب. وايش بدي اعمل فيها؟ هالي بشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت؟ اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يسعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني بخاطرك.
0: الله معك. لك اتنسيش هيدي. الله معك.
1: بخاطرك.
2: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: هو مرته ناطرته، وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكن، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكن. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكن معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير pour un drink.
1: Un drink. Volontiers.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمه، يعني 4 بالسنه، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمه بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعاده كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمه، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إن حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضل.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو ميسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش مشتاق عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد تب الآخر نجبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة ضبينا الكم طلعنا عليها سكرناها ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا التقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر قرب صوبي، فكره متحديث معي عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما الدكتور جوهر الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا الليلة شيري عرفت الدكتور عطان ليندا. أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو انت عجية يا مرايح.
4: وصل من نص ساعة
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: ضيوف مزافيتي مزافيتي. بإذنك دكتور صايغ.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور هالسفرة ضيعتني بالمرة. تيفيا شيري شتي أمني دي بتيت روب دي اكسسوار دي شابو دي كوليه دي براسلي.
1: هلأ صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ أنغي ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي تفضلي شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منها شي.
1: اها خليها تفوت ان شاء الله تعرفنا على شي لهجه جديده.
2: بس ما تكونش شحاده.
1: لا.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الأستاذ أنري ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. أما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا أستاذ.
1: هيدي أنت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
6: أول دخول وشمعة طوله. أشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لجيت لون.
4: انتي لو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
6: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟
6: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البص بوسيبل يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت؟ لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس الايمي. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلت فضلي عادي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
3: وروجي لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي أتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي أتعلم أحكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني أنا علمي.
2: أنت عارفة يا بنتي أنه الأستاذ مشغول كتير؟
6: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقولي عن أستاذ الأبجدية العالمية؟
6: مسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.
6: هقين.

0: Bacalhau.
1: Sure.
0: Bacalhau. قلت انك فيك تعلمني يصير. ست. أباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك، ها؟ وقديني ويتدفعيلي.
0: انفك لسانه ولمن شم ريحة المصاري.
2: يا صار لازم نشحطها.
0: اشبكي مطور علي هاي كوري بنت.
1: سكتي.
0: ابس كاتش.
3: يا بنتي، مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي.
3: تفضلي مادموزيل، تفضلي.
0: اش من تقول؟
3: تفضلي. عادي مادموزيل، تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفع إلى الأستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعدة شدفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش
2: هكش. 5 ليرات. شو جنيتي
4: اري؟ ليلا
1: اجت الماما. خبوا وراي وراي وراي، خبوا.
4: او لا لا، وزت انسيبورتابل. او اري حبيبي، ليلا شيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصله من السفر تعبانه. وفي كم تقيل ما قلت لديتن ابدا. يا لطيف يا لطيف، هاللين ده شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكن قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي، يلا الحقوني بسرعة. يلا بإذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. إيه شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات، ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا إنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حاجة تخفي وكزلمي، أنا بدي بيض 20,000 ريلة، هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي. خدي.
0: أشي يايدي.
1: أشي يايدي.
0: ايه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيا. دموعك.
0: ايه.
1: ايه. وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك. ايه. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خود.
2: بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل. مسكي. هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وباكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح أعمل من هالشبه بني آدم. ليدي
2: أش مني جاء جاء
3: بدو يصيرك أميرة.
1: نعم نعم، أميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
2: يصمتوني؟ أش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
5: ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
6: لا لا لا لا لا،
2: لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابة وتحرقيون ولبسيها اجمل واغلى فساتين وكل ما يلزم.
2: تشلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ انا بنت ادمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست شهور بتصيري ليدي ان شاء الله.
2: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحده بيشلعها.
4: قري للا
1: اجيت ماما. جاعدي محلك، ادي محلك، خبوها وراي وراي
4: خبوها انسي برتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
5: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: إذا ما جيتوا أنا طالع على قوتي. طالع على قوتي شيري. عصفورية وفلتين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ انا رح اعملك احسن ست.
2: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
8: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوا بافخم واجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
8: انا أنا سافر ورا البحر،
1: ورا البحر، ورا السبع بحور.
8: أنا روح لوني.
5: قاري قاري قاري.
1: إيه؟
5: إيه عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: آه مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
8: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: الله ليزا، الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البيت قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي، خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي؟ ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي،
1: أبديش روح، هشت انتي، أبديش روح معك، يا عمي أبديش اتحمم، يا عمي اتركيني يا متوحشة، اتركيني أبديش اتحمم، يا عمي أبديش، يا الله.
3: سيتي نادميسيبل، قليلي يا دكتور فصل أوري، دفش الجرسون، نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكيني ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: الا لا الي
3: الك؟
4: لا الا لا لا الي الي، هيدا جزديني.
3: نو ne me dis pas. ما تقلي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا لا، ولو ولو مدام اديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونير، كنت عم فرجي لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجزدين.
3: طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجوا؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، واخيرا تكون حلوه وادميه ونعمه.
3: rien que ça. اي بهالصفات ما في الا سانت تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: دكتور الماز.
4: الماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه، شو قولك اذا دسيت له نبطه شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجة.
3: ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سير. A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame.
3: A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame.
3: A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame Adib.
5: Ah, Jawhar, مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا؟
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها، ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم، أري بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: إذا لحق وقل الأدب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك أوري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت، تروح شوف الضيوف،
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: فضل
6: كيفك؟ كيف أحوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: إيه أفضلت أفضلت. أولا مسيك عم بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: أيش بريد؟ أيش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: أشو هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه؟
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه
5: هيدي طبيقة عاملينا انتو بنتك من شان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شي؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب إلك وكنت ناطر تقلك.
5: مش تلق يا جوهر قديها الزلمي عنده موهبة الخطابة؟ رح إلك وبحب إلك وكنت ناطر تقلك. إيه وبعدين؟
6: ماشي قالوا لي البنت هون بقى تركت شغلي وجبت لها حوية جوجي وهيدي كل القصة.
5: آه ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها غراضها؟
6: أنا قلت بدي أخدها. ها قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: ايه يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ايه. ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا وير

0: هنا راديو كوكبة.
1: وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ من داخل تلاون حبايتك. اي والله حبايتك. وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد فينا نتفاهم. منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل ونرقع كل الخوزيق بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. ألف ليرة ألف ليرة أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
2: بس لازم تعرف يا سيد بربور انه نوايا الاستاذ اوري نبيله.
1: ايه لو عندي شك يا صاحبي بادميه هنري افندي كنت طلبت 10,000.
2: ولو ما عندك ضمير.
1: ولك اشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ اش علاه اذا استفدت لي بقرشين؟ بنفليش؟
3: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
2: لا. عم بتبيع إيه بنتك؟
3: ولو
2: ولو
3: ولو
2: ولو ولو
1: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا اش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف ما زال الاخلاقيه البرجوازيه بتضل مدحوشه بي ظهري؟ وان كان في قبض شي مطرح ومديت ايدي بيقولوا لي ابستحقش ولا ايش ابستحقش؟ ها انا هاجتي اكتر واكبر من هاجة الارملي اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا استاذ انه ابليتي احسن من ابليتها. انا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة. وانا متله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غنيني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا انا منش من ادعي يكون من المستحقين. منش من المستحقين وابدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد 1,000 ورقة؟ أشيل 1,000 ورقة. أنا من ياخد 1,000 ورقة وأنت من تاخد البنت اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور. 1,000 ورقة كتير.
3: شايف يا جوهر؟ إذا استلمت له الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلاد.
1: ايه بدك تعمل مني؟ ايش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك. انا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلن.
3: لا تعرف يا جوهر أنا لازم أدفع له حالاً.
1: عشتم
2: لسو لا يصرفهم كيف ما كان.
1: لا يا صاحبي أتغلط ما راح أصمدن. بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرش. بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي وبكون ربها تغيري وبكون تركت لك مجال تفكر أنه مصرياتك ما راح أشدقها.
3: عظيم عظيم عظيم. ليك
1: إيه
3: راح أقدم لك عرض كتير مهم.
1: إيه.
3: شو رأيك لو بعطيك بدل 1,000 4,000؟ منيح هيك؟
1: تسقى
3: تسقى
2: تسقى
1: ايه تسقى. 4,000 كتار كتير ابعدش لي قلب اصرفن تصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيدة مني. اعطيني مطلوبي لا اكتر ولا اقل.
2: يا سيد بربور
1: إيه؟
2: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
1: ولك يا حشيشة قلبي طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة.

0: بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
1: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: استاذ هنري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيري وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما جوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان جوزتها هي اللي راح تندم. احسن احسن، انت رجال وهي مرة، والمرة اش ما عملت ابتعرفش تكون سعيدة. منمي
2: مش معقول يا جوهر، مش معقول. اذا سمعنا له لهالزلمه اكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
0: فقط. لايك اذا مش متوفرين او لا سمح الله مقطوع من المصاري بدناش نعذبك او نزركك. لا يا زلمه هيتا ولو ابتحملش كلمه الياقه. يلا ممنونك وكتر خير
2: ليك.
0: ايه
2: اكيد ما بدك اكتر
0: يعني هالمره. لا بلكي مرت جينا. الله لا كتر الله خيرك. اتوخزنيش يا ست.
3: واهو هاش بيك ابا اشتعرف بنتك ابي.
0: وحق الله هيدي ليزا.
2: مين؟
4: مش معقول.
5: ايه مثل ما شايفين ليزا.
6: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
0: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
2: نحن اللي بيضنا لوجه.
0: ايه
6: افي اهينش من الغسيل.
5: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة، وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين متل الفرو والخروف. هلأ صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن متل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
0: ليش نتغسل متجديين
6: وخاصة بالشتى.
0: خلاص دي بوزك خلاص
6: تعتير.
0: ايه
7: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تصلح تيابها.
6: ايه نابت زلات شدام حدن عيب الشوم. ايه نابت ادمية.
2: رجعنا. ليكي اذا بعد بتقولي انك بنت ادمية رح خلي بيك ياخدك معها.
5: بروحش معه. انت بتعرفش بيي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكرة.
0: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نحنيك من القتل. أبت مدي لسانك علي ولي. بعد هيك يا هنري بعد هيك. بعدك بتعرفش مربيي يا هنري. بعد من وين
2: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
0: لا استويت كفاية خلاص. خاطرة بسحب لك ايه من مطرحة بعد ناقص عم تمدي لسانها على بايا ولكن يا باش
6: أسد والجئجئ شغلتو مشغلتو يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب.
4: عري ليلا
2: اجت ماما. ليلى جولي خلوها بسرعة.
6: يا عمال كان علي شوي حتى اخذ الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي. شايفته مش مصدقة.
2: ونحن كمان.
6: لك روح انت عشبكي يا متوحش. عمالك علي شوي ولك عمالك.
2: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
4: الله يسعدنا. اوه مدري شو فيه بهالبيت. ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري. شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
8: مين؟
4: المجوس. دكتور نوبر.
9: رجعنا جوهر مدام. والله جوهر
4: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور اكيد انت باقي معنا لبكرة مش هيك؟
8: أنا بحب شوفك واتحدث أنا وياك عن تيت تيت قبل سفري.
2: ليه مسافرة ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر.
8: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة. هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي.
2: وأنت مسافرة من غير شر؟
8: بكرة بعد الظهر الساعة 6. مزافيتي الضيوف.
2: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون.
8: كيف تي راكونت اوري؟ كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي.
9: نو مدام اديب قصده جايين لهون على الصالون.
2: ويبدو انه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة.
9: وي ان بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفعلي نصن
1: لك وأنا هلق من كل عقلك. خيي بدو يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين أيش محسب في بدكانتك فاري نوح؟ شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: أتعيطش علي يما ببكي.
0: أنا اللي رح أبكي، أنا اللي رح أبكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو؟ قرطل؟
1: ايه بساع أكتر.
0: ولك عمي كيف قرطل؟
1: هيك
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي القرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا، كلمة قرطل منا موجودة هون، قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش قرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة؟ يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ ولك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلي مليانة، مليانة، مليانة.
1: ايه مليانة، مليانة، مليانة، ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصان.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نص مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف، ها؟ بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها
0: ها
1: هو، ها هو، ها هو، ها هو، بي بي بي بلا كاميرا، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: أشفي
0: أشفي، شوف الفرق، شوف الفرق، نصاً ها
1: ها،
0: نصاً هو
1: هو،
0: نصاً نصاً، خيي دفعلي نصاً
1: نصاً
0: ها
1: نصاً، خيي دفعلي نصاً.
2: نصهم.
1: مدام خير رح يدفع
2: نصهم.
1: افواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا رجعي من الاول يلا.
1: طيب
2: رحنا على الدكانه بركي فواكي منلاقي، جبنا سله مليانه. خي دفع لي نصهم.
1: وين دفعت لبقاني؟
0: رجعنا على لبقاني. ولك يا جماعه يا جماعه انا بدي اقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا
0: بس رح اقتل حالي.
1: ايه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملت ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
2: رحنا على الدكانة بركي فواكي منلاقي، جبنا سله مليانه. خي دفع لي نصهم. وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟
2: انا بنت سكيه.
1: صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ.
2: ولو بتخليني شقولها مرة تاني؟
0: ما بتخليني ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولا مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولا، وانا بقولها بتخليني اقولا، وسكان بقولها بتخليني اقولا، وبتقول ما بتخليني اقولا. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط ما هيك؟ يا ها ها انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
2: رحنا على الدكانة بركي فواكي منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصهم. وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفية شمشي، ودخلك كيف جيت من البيت؟
0: لا لا لا لا مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخلة من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف. انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. كيفك يا خيل؟ لا تتعزبيش، خليك قاعدة، صف عمرك على الموديل. كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ لا لا لا مكرب الله يشفي بسامي معطر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟
4: كيف
0: أوه مسيو فيليب، إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يا فيني.
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة، لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
4: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ يلا من هون. مسيو فيليب، إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا هلكتيني. شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا قولي لي كيف.
1: كيف قلت لي قولي كيف من الله. كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
1: ما فيش، تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.

0: مدام جوزيفين صافينا ضربت فيك حنك كفك.
1: شو
0: كيفك يا عزيزتي؟

0: ما بدك لها
1: الأد
0: يا بنت اسمعيني يا بنتي ما بدك لها الأد ولو يا بنتي
2: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: sweetheart, booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ما
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف، اوكل دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان؟ لو قلت لي كنت بعثت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزيمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أو دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف، شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أوري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها. أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي.
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي هي الانسي فندوس
0: اللي عم بقلب على هالاسم. كيف احواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش. هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. هلا هي
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci. Oui.
1: شو قولك بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انه نقضيو للغرض.
1: قضيو للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف منيحة. وكان بديك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: تفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق اتكلي على البابا. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوه بيعقش مكان، اسبيرتو زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبة قلت شي ما كانش لازم اقوله.
5: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا انا صار لازم روح، تشرفت كتير بمعرفتكن. اوفوار مادام.
1: اوفوار مادموزيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموزيل.
4: مادموزيل كيف رايح ماشي؟
0: صحيح رايح بالتاكسي. ميدامز ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اتنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب؟ عم نعمل تجربة؟ عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح؟
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: نلبس ليزا،
1: نخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شيء.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توجتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مساكين، انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا؟
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمه.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين؟
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أوري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: اوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. ان شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفوا، شو قلتي مدام؟
0: عم بقول ان شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي ايديو.
5: ايه هالمرة بأكد لك انها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: ايه فونتي بالانجليزي.
0: وجع، شو سميك وتقيل كمان، روح من هون احسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا خلصت، انا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه، قولي نص ميته. ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي اضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنا؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: او سيلفو بلاي،
6: هو يلي وصلنا وهي جايه وراي.
0: خليني روح احسن ما تفكرني اني عم براقبها. ليلى تبقي بتخبريني كل شيء اون ديتاي.
6: اكيد بكره، لاني هلكانه وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شيء اون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عيني عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: بقول يا شو شو هالعالم شو هالعالم طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
0: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان.
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم أنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله. ليزا شو عم تعملي هون؟
2: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم الممتع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
2: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
2: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا انا شو مصيري؟
0: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
2: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل لك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
2: استاذ أوري قبل ما تروح.
0: نعم.
2: تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
2: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينهم من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
2: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
2: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني يا الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
2: خي.
0: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
2: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
2: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Naam, madame Adib.
0: وين استاذ هنري؟
1: ما بعرف مدام، الاستاذ بيجي وبيروح، بيجي وبيروح، بيجي
0: بكفي، انت كمان بيروح. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens. ليلا دخلك ما شفتي هنري اليوم؟
2: هنري ودكتور جوهر صار لهم من عبكرة عم بتلفنوا للبوليس.
0: يي في شي جريمة؟
2: مدري شو مضيعين.
0: بالأحرى مدري مين مضيعين.
3: مدام أديب، مدام أديب.
0: وي بونجور دكتور، بونجور.
3: بونجور مدام. مدام عرفتي شو صار مبارح بالليل؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها. تيا تيا تيا تيا تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
2: ما كنت عم فتش علي، ما صار لي وقت غير.
1: Come on doctor, I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Lisa.
2: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت، اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا، شي جلجوق مثلها، أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول ترمس.
1: أري بعدك هون؟
2: لا ماما رحت.
1: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي. في هون مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري.
2: خليل بربور الزبال؟
1: يي زبال قال.
3: لا استاذ هنري، خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس.
2: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس. ماما اكيد ما نسيت الاسم من هونيك لهون.
1: انا ليش انا بنسى الاسامي؟
2: لا ابدا ابدا. لا شو هالحكي مسكين جوهر. خلي فوت.
1: اري انت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
2: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه. تيفوت منشوف.
3: تفضل اكسلانس بربور.
4: وكد فيي منيح يا استاذ. شفتها شو عملت فيي؟
2: انا شو عملت فيك؟
4: مثل ماني منين لك. وكد بالبرنايطه، وكد بالساكو، واكد بالبنطلون. برا الدون. صبحك بالخير يا مدام.
1: بونجور مسيو سنفور. تفضل اقعد.
5: باردون عم قطعكم. يه سيد بربور؟
4: ايه.
5: هيدا انت؟
4: عجبك؟
1: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
4: هتوخزيني يا ست ضايع وما عرفش لقي حالي. ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيده ومجيده.
2: هلا قلي شو جاي تعمل؟
4: لو صار لي ايش ما صار لي بقضاء وقدر بقول الحق على القضاء والقدر، بس انت هنري قديم انت السبب.
2: بدها تكون رجعت لعندك ليزا.
4: ليش مضيعه؟
2: نعم
4: يا بي ايشك محظوظ، انا ما لقيتش، بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي. حضرتك
1: مسيو زبال شو عمل معك ابني؟
4: يا رايت بعدني زبالة ست. ايش عمل معي؟ حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للأخلاقية البرجوازية. بعدين اسمي بربور.
2: انت يا مجنون يا ما سكران.
4: سكران ايه سكران. دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الإصلاحية بالعلم.
2: جون ابراهام فينيش؟
4: ايه.
2: بس هيدا مات من مدة قريبة.
4: فينيش وايا فينيش؟ هو مات وانا جتني المصايب.
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: حضرتك كتبت له قلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية، وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
2: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
4: صاحبك قرت موتي من بعد ما شال احلي اسمي عوصيته. عشرت اعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
2: شو عم تحكي؟
4: ايه
2: هلأ انت وريس الملياردير جون فينيش؟
4: يس انا ورثت فينيش وصرت فينيش اكتر منه. اني مش المحاضرات الجيع جتني، بضلني دكر محاضرات تينفلقوا، بس هالديوس الامريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينا.
1: خستة شو؟
4: الخستة السبيطار.
1: أري شو معناتها سبيطار؟
2: أوبيتال ماما، مستشفى.
1: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
4: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
5: نو جامي.
4: لك وين بعد حاصله؟ فتت على البيت كانييه وكنت عفراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير.

0: يروا فاركيسيون شيء من النار. نتلت أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك اتنين بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلن مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
1: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
0: لايك اسمي بربور وكتير مقهور، اتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي مدام ارفض الملايين، ايش بدك اعمل بعد كم سنة؟ اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش الشجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشتروني سعادتي. بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة، وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
1: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
2: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها بألف ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
0: اتنين يا هنري اتنين مثل كل القوادم.
2: ها بدك تكون انت اخدتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
0: انا
2: ايه
0: خدت ليزا
2: ايه
0: واش بدي اعمل فيها؟
2: ليك
1: بكفي ولدنيت اوري. ليزا موجودة فوق عندي بالابارتمون.
2: شو؟
1: فوق عندك؟
2: ليزا مخبية عندك؟
1: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
2: انا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
1: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالوردات؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا إذا بيسمح لي مسيو زكور.
0: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
1: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
0: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
1: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
0: ولك بربور بربور بربور وتسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كثير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مادموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكثر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مزبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموزيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما ادخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: ارجوك هيدا اقل شي في اعمله.
0: وهلأ صرت اعرف انه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، انما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والاستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقة القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدا كوري. باردون بابا.
1: رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعيدا كوري، ما بعلمي نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، ما حقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من النوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. طيب بنوت، انا اليوم كيف ريال لك، انا رايح اتجوز.
0: تتجوز؟
4: ايه. لايك يا بيتي، بتروحيش معنا ولانه تتبركيلي وتقوليلي مع السلامة لما بياخد درب الجديدة؟
0: اذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا. مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيف كجانتان شو عم بسمع؟ مارياج ومارياج.
4: ايه.
5: وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
4: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
4: لا
5: بلا. يلا تروح تلفين لهالي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام.
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيلي
4: 30 اسم قالت يا دلي. تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون، ما هيك؟ انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مادموزيل جولي بتساعدني. يا تريجولي يا تريجولي.
6: نعم.
4: ايه تريجولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لايك لايك، كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
2: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
2: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعمل بياعة زهور وكأن أميرة.
2: إيه أنا بعامل الأميرة كأن بياعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
2: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك، لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
2: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
2: لأنك تعودت تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
2: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي.
2: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت يا ريت بعد فيني ارجع اسلة الزهور.
2: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لانك ما عندك اي طموح.
0: انا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك يا بلا احساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
2: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور أنري، ما بقى رح تشوفني.
2: مع السلامة. كفة مسم مش هينة. قال أنا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. او مون ديو لازم نروح على الكنيسه. وين اختفى هوديك اثنين؟
2: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
2: مين مضايع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
2: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت أوري، صار لازم نروح على الكنيسة والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
2: امرك مش رح انهز.
7: تأخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
2: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
7: كل واحد راح من ميلة.
2: ايه.
7: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
2: ايه.
7: انطرني اوعى تنهز.
2: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي جد عبد الله يا عمي، انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور. مرقوا من هون شي.
2: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكرة.
2: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله. حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضر، سألين نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
2: حذاري.
5: أنتيباتيك.
4: إيه.
5: أنتيباتيك أوري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معش لي حالي اتجوز. البرم علي. وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
2: هيدا بيت، هيدا بيت، هيدي عصفورية.
7: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
2: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
7: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا، عفوقه وين ليزا؟
2: ما بعرف شو السكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
7: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
2: وعم ياخذ كيس هو وضيوف الماما.
7: كيس؟
2: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
2: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامباني؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
2: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني.

0: chers amis, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر يا نوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتو برفقة راديو كوكبة.

ليزا، ليزا، نسيتي هيدا الخاتم.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوه.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: وإذا جاي من النقورة جرب امشي على البطيء. أحلى بحر عشمالك بيمتد على الطريق، وبتوصل على سور بتلاقي الشعب العريق، وبتحلى التمشاية كل ما شوارع عالضيق. من سوق الخميس على سوق النبطية، من حارة صيدا على
1: الساعة 6 بكوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة

ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنياء تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عمواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال، إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: هنا راديو كوكبة.
1: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما تروح اليوم؟
1: اليوم نهارنا إليجنت يا كلب.
0: قررنا نرتاح اليوم
2: حتى نقدر
0: نروح نحضر
2: المسرحية. ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه صديق، كيف يلا اذا عبالك ما تحكم خير، بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
2: ممنون كتبت المنشي. ماشي حسرة، انا قادر روح لمطرح، ما اجري مكتورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلشي بعلمي معلشي، انت اجرك مكتورة انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بينا. فأسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي قدرتها ابنك الأذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعت كبيت العصير للغرفة رقم 11؟
0: ييييي، وطلع يا معلم، طلع بشكل ذوقك بنسيت، على هيك بكون قامت بدورة
2: علي. صعب. ايه عجلة، لكن عجلة.

0: مين انت يا خيل؟
1: منين بدي اكون مدام؟ انا من هون من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق، عدم المؤاخذه ما كانش في لزوم اسالك.
1: لزياده الايضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
2: ايه يا دمعة المسكوب على وعفك يا جنوبي، بتشتغل انت يا
1: عم؟ شغلتي هلا يا عم دهير، فتش عن شغل.
2: ليه؟
0: شايف شغل تاني كمان،
2: شغل تودي
0: فتش على شغل.
2: يا حرام،
0: وهاي شغلة
2: حلوة. طيب فيش عندك أهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالأوتيل؟
0: يا رايب، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع هلا.
1: طيب عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
2: بضل التقى يا ابني. طبعا بتعلم
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم. متعلم، ابن عائلي محترم مثل افضالك.
2: الله يسلمك.
1: كنت غني، ملاك، صاحب اراضي واسعة، مواسم زراعية غليظة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، مضافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عيلي محترم وبس.
0: يطير على مسطرتك.
2: ايه بكفوا هودي يا كلن هوديك، ما هن شي عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
0: شو عندك ما عندك يا ملحد؟ شو بيك دكتور؟ شو بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
2: ولو قرابطة منير بايت مدير البنك.
0: ايه ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم. بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
2: ايه بسيطة انت.
0: شو بعد هون اخونا؟
3: دميريا
0: لا،
3: نطفي أوضة الموني وفرشي فيها فرشي على الأرض.
0: ايه
3: عرفت.
2: لا كيو، وأول تخ بيخلى جزي باسمي أنا وعلى حكي.
0: يا عمي أنا ذكية، أنا ما قلت ما فيش أذكى مني. من الأول قلت إنه دافع أجرة البنية من سلب.
3: كميلي عشلي بالليمونادة بسبون.
0: ما عرفتني يا عمي.
3: يكرم عينك خيو ملحن.
2: الله يكرمك.
3: انت غالي وتثقف فيه.
2: الله يحفظ عليك كل ربيع.
3: بس بدك ما تواخذني على شرط.
2: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكي من ربيع.
3: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شي؟
4: ابدا ابدا مش من اللي بجيت. انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار فضاء.
3: شو في عندك ثقة بنفسك؟ وكرمالك هي أو بنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
2: بارك الله فيك مدير بيك، والله يقدرنا على الكفين. شكرا.
3: لا بد من نية ولا مكفين. أنا بحاجة لموظف، والشاب بحاجة لوظيفة.
2: صح.
3: وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
2: إيه إن شاء الله. ان شاء الله. ولا
3: على كل حال تقدم لي طلب تأرضى مجلس
2: الإدارة،
3: وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
2: طيب منير بيك، بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
3: حاج تقول لي منير بيك يا أخي يا أبو أنت لو ما نحن قرايب.
2: طيب ماشي ماشي. اخذ السيف لحبك قوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
3: شوف يا اخي يا ابو الحلم، لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء.
2: صح.
3: راح يدخل وظيفه على اساس معاش الحد الادنى. يعني ومن هون وانت رايح بيتطور حسب الكفاءه والنشاط.
2: عظيم. نحن هيك بدنا. ايه
3: عرفتي يا إيمان؟ رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
0: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفة.
3: يا لطيف ما عبرديك، طيب عرفتي بالأول مين بيكون الكاتب؟
0: لا صدق، مين بيكون؟
3: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
0: صحيح؟ فإذا ما بدا شيء، بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
3: وياك رح نعمل، بس انتبهي وجوده معنا رح يضايقنا.
0: وشو فكرك نعمل؟
3: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعد.
0: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
3: شفتي كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها. تفضل.
5: يعطيكم العافية.
3: الله يعطيك حبيب المدير.
5: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادر.
3: اتشرفنا.
5: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
5: تفضل هون يا مكتبك.
1: شكرا سمت المدير.
5: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
3: حاضر. تأمر حضرة المدير. حاضر حضرة.
5: شكرا.

0: 静かにされます。静かにされてくれ。Ja, einer tiefste Eifung der Mitkommen haben. Anna, an die Hadat al-Mudir, an kundach zu Aschum. Gharib, hat die Schawed nimmkommen? Wadau? قال لي واحد منكم بس يرد بشكلنا.
1: ايه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي وباي طريقة؟
2: هيكي معملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: Vexi, t'ai fadi?
1: لا لا ابدا ما بيني شيء.
0: حس ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: ما بعرف سيد نادر، يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هونيك؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتامروا علي يا سيدي، ما بديش يعني يكون بيناتهم.
0: ييه طيب ليش؟
1: بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي أنت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هيش مين علاجة تدافع عنك؟ لما قال منهما عاش يمشي بالأيام. لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل فلانه
0: يا سلام فلانك
2: لوك كنت شغال

0: يا اخي شوف فيك الساعة كانت تطلع فيه ايه طلع بشغل خبز.
1: حبيت اسالك بخصوص
2: سيد سكريت.
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
0: مش الحال
2: بعتقد نسي.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خلوات السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بين لأنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت يا شكري تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هذا الفرد.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك إنه ما حدا بطيئه، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب أنا عارف إني رح أتجنى عليه، مضطر إني أسيركم. سيد فادي عايزك في مكتب قلبي. شكرا. تكرم سيد شكري.
2: أنا بأكد لك حضرة المدير إنك مش رح تكون ندمان أبدا. بخاطرك حضرة المدير.
3: مع السلامة.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما يمانكم من خمس دقايق بعت وراي المدير.
0: حقيقة كنت ناطرك تودع الثلاث كمان خاطرك واستري ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بخليك؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولن؟
4: لا بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبة حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول إجا ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، فاقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيفا خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق
0: حسب قوله. انا عجبته كتير بالشغل هو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شي بعجب وحياة الله، وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت انعين من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
6: تفضل
5: بطريقة.
0: شكرا.
5: تفضل.
7: يسلم ايديك. طيب فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين شو بلوه الآن تحمل.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاد بلدي.
6: شو عم تقول؟ عم تحكي
7: نهجر البلد؟
6: تهجر البلد؟
0: شو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيه لما هالطريق؟
0: ومثلي متايل عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في خمسة ستة حظهم سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حسرتي شباب معلم مسقفي مع شهادات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعم الأمالحين.
8: تعطيني رئانة الله يسر عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: طب يا ميزي فوق.
4: اهلا
8: معكم ميرباي.
4: اهلا
6: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
8: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
4: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: اهلا
4: اهلا
0: اهلا
6: اهلا
9: هم ذكرتم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولو بعد بكير ومعقول نقطع رحلتنا من هلا ما بقى نقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيرة بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا مش هنخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
9: بس بالنتيجة اجمل واريح من بيت الواحد.
10: ايه مظبوط. بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
9: فادي فادي فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
9: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتتنحك؟
5: لا لا ابدا سلامتك، بس
10: شو بس احكي. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام. شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، فما عليه شيء. نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
10: ايه ونعملنه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه اذا بتري.
9: اه بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن الجديد يعني
5: يعني بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
10: ايه ولا شك انه بيفكر ولا
5: معلوم
10: ولا خاص اذا عرف يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
9: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعه بلبنان.
10: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
9: طيب خلونا نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين تقريبا.
10: ايه فيش مانع.
9: شو بكن رجعتوا تطلب بعضكم بيت؟
10: لا لا اتفوقتني على شخص ثاني قبلك زمان، كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
9: شكري عسلانته صار رئيس قسم.
10: رئيس
5: قسم هو عنده سكرتيرة.
9: اي نعم وعنده سكرتيرة.
5: شو
9: مش بتحبوا تعملوا زيارة؟
5: ليش
9: مش مانع ابدا.
10: اذا كان
9: ثالث غرفة على اليمين.
5: ايه
9: بس ما تنسوا ترجعوا تشربوا القهوة عندي. ها
5: مش مانع ابدا بكل ممنونية.
9: اهلا وسهلا مع السليم. مع السليم.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي. هذا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته امام وبس. اتفضل.
10: هون يا بالحفوظ.
9: اهلا وسهلا.
5: أنا أقول نسيتنا.
10: ولو معقول نسينا؟
9: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفهم يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين يا شكري؟
5: ولو كشكري أفندي. واليوم شكري أفندي طبعاً فيناش ننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
3: مكين مكين صحيح
10: يا هلا يا هلا
3: يا مكة يا أبو شكا الخبز الملح. ايه هك الملح عنبعة المي.
5: ايه ايه
3: ايه خير الملحين ست الملحين دخيلكم هنا. صحيح صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
5: نعم.
3: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تاخذوني.
10: يا حكاية
3: ذكرتي سارة ضعيف.
10: جايين بركنك بالوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم.
5: مبروك يا الوظيفة.
3: عطوقة تعرفتكم بسكرتيرتي الانسة ايمان.
10: ايه
1: تشرفنا. بس وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
10: هزل هيك يا حيفلي اتخلي الآن سيمان تحط على عينك. هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
5: لا حرام كابو ملحم مش الحق لي. الحق على الترقيق السريعة رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلي يكون موظف بسيط عادي ويصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
10: ما هو كل ما علي الاستاذ كل ما صار يسر.
3: اعطوها ايمان اطلبي لنا ركوة اخو كبيرة بينك سايد.
10: لا لا بترجيك يا انت ممنون كثير. كان وعدناه لساعات المدير روح
5: لسعادة. ايه وعدناه لازم نوفذ الوعد.
3: طيب لكن اتصلين بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغدا اليوم.
5: ولا بطرش هيك اليوم على الغدا لا كمان لانه ما بنقدر بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغدا.
3: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمه الخبز الطيب
10: اللي ايه. طيب انتوا خذناش نروح نشرب قهوه عند ساعات المدير.
3: طيب بكره عشمي
10: ان شاء الله عشية.
3: مع السلامه. الله مع السلامه.
10: مبروك عشية.
3: شكرا شكرا. صحيح والله صحيح مثل ما بقولوا جبل على جبل ما بينتهى.
10: عجيب فعل وما خلكش لون راس.
7: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاذا طمن بالك بعد بيرجع لهون ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا.
10: ما بنكون خلص معامله السفر وانتهى الامر لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفتكم.
1: ولك يخطف عمري انا ايش تسايله بنتها.
10: شو بك
1: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها. قال بس
5: الله يخرب ذوقك. طيب
1: وحطيتها هون تحت التليفون.
10: اختيارتك يا كمين.
1: اتفضل عمو ملحم.
10: العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي. ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل. ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما. قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون. وشكرا ممن لا ينساكما فادي.
5: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منا مصروف. مش بالنا فيهم. ليش نحن عطيناه إياهم لحتى نعود نسترجعهم منه. حرام.
7: تصدق خي أبو ملحم قلبي مال إله كثير لهالشب.
1: لا بتشوف انا بس عغار معنا.
5: لا
1: مش حلو عغار معنا.
11: عرفتوا تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
12: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
11: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
12: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
11: هو للاحسن احسن يا تقبريني بس ما تليفون خالتك معطل وانا ما اقولي وديك هالمشوار الطويل.
12: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
11: عافيكي يا حبيبتي. يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
12: ما تخافي ماما على الطريق روحه ورجعه بس.
11: يلا حبيبتي الله معك. ديري بالك من السيارات.
12: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
11: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
12: وحرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان. شيطان مش اقل.
11: لا لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تقبرني مدري مين اجى اجى نسيو لك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
12: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
11: لا تحت تتلقع فيه وانت مدقت على فستان حمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح لقدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
10: شكرا.
5: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا بس بدنا نحن شي مره انتو تغلطوا ونخطر عبيننا.
11: اوكي اختي واخدنا على بأي اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
10: هتنقفيش بخيال اصبعك ولو ما اعطانيكيش بطاقه باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
11: ايه بدك للدغري يا خيي مدري وين حطيتها وين سيب ضيع طبرانكم على كلام الحال.
5: طيب من دون بطاقه بداش بطاقه الحكايه. اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيح. بيسأل ووين بيعرف وين.
11: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
10: شو وانا وشك المغسر بعده بالشغل؟
1: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
10: ما هيك فكره؟
1: ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
5: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد.
10: ايه
5: والا في وقت ما بعد شغل في الشمس وبعدين داخلين مين بيتعشى بهالدرجه؟
1: بكي اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
12: ايه وانا اعمل القهوه ماما.
1: انا بعرف انت اللي عملوا القهوه.
10: عندك للدغري توخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انتي ابي يعرف اكثر مني.
1: يا صفى عمرك يا ثريا ما تقصنيش خي دخيلك فيت اعمل لك ركبة قهوة مش في شيء. لو سهلة فيكم.
5: قطيعة انت مش لاحق ما بعنا شو صلنا عيب قطيعة دخلت ان بتكون مشتهي القهوة هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمة وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
10: ولك يا عمي اول اخر ما تعمل قهوة شو فيها تخمي إذا فش عند بان ما بتقول ومش رح
12: نعمش هاي جوال
5: أهلا
10: وسهلا أهلا أهلا يا عمي
5: أديوك الضارة كل يوم تحب النارة
3: يا أهلا وسهلا فيكم بتصدق كان قلبي لإذني كنت خايف إن يكون مطلب ودعوتي على العشاء الليل
10: ولا هو وعدناك وخلص
5: طيب وليش كنت خايف إنه ما لبيش الدعوك شكري يا فندم
3: لأنه شفتكم بصراحة امتعطوا شوي لما خبركم قصة طرد فادي من الوظيفة.
10: الحقيقة مش انه انفعضنا بس زعلنا كثير كمان ومنك انت.
5: منك انت شكري افندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
3: شو بعرف ست ملحم راحت يمكن
1: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار اهلا
3: وسهلا اهلا وسهلا اهلا
1: وسهلا
3: سوريا
1: عيون
3: شو مبين ناجي وحده وين هو ده
1: ايه تقبرني وديت لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معي
0: برافو عليك يعطيك العافيه بعت البنت بهالليل من هون لهونيك ركبت الشمس دغوش الدنيا
1: بعد شو بدك تطمني شو حدايا بعدين ما بقى الا تجي وصبي صار ما بيخاف
0: عليها ما بيخاف عليها لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش بس
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
0: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه
10: وبيتها بعيد كثير
1: بيتها طيب
13: بيتها شكرا بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفدية بعته لبيك بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك طب سكتي بقى رح اسرق ايدك ها شيك زي ما بشوف شيك
0: ايه انت هونيك واقف عندك اترك البنت اشوف شو بدك منها
13: يس هيدي بنتي ماخذها على البيت
12: نعم ما تفتوا هيدي اخذني بدي يضربني ويعذبني
13: اجرم يا اسف
0: اترك البنت قلت لك
13: اتركني
0: اتركوا فيل من هون اترك البنت احسن ما تيجي تروح شريها فيل من هون فيل اجرم بلا ضمير انتو امثالك
13: امور انتو وين بيتكم
12: مش بيتنا بحي المراجيح هونيك
13: بحي المراجيح وشو جايبك لهون
12: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
13: بعدك احسن مني انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي انا جيت مشي اشوف بطريقي الا وجوه وقلوب راسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للاسف انا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها
12: معلش يا عمو بيكفي خلصتني من هالوحش البشر
13: انت ما قلتي لي مين هو البابا
12: أنا بنت شكري أبو صلاح عمو
13: شكري أبو صلاح يعني أيك بكون شكري أبو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو
12: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
13: رئيس قسم بالبنك ماشي معي حبيبتي توصلك انت شو سوي
12: كنك تروح مع اختي نرجع هون عملتيني شيطان
1: كنك موداتي يا عمك
14: البنت
2: مش عارف خلتها يا سوريا ولا عطوني
14: وعم تحكي
11: اللي بتحكي وين بتكون راحت قلتها
14: عم تساليني الى انا وين بتكون راحت اخ منك ومن جدتك اخ لك مش عارف انه الدنيا كلها مشيتي لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تسميني بس كيف
11: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي أنا بس قالت حدا ما عطيت خبر للمخبر
14: انا ضل معي وعي اسال انا واعطي خبر لحدا انا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت خيبوا ملحي ست ام ملحي دخيلكم بوت اجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي اعمل
10: طول بيت هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات يسالوا
11: ايه عجل ابو ملحي اخ يا ريتو كان بليها العشاء يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء
14: يا ست ملحن شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو
11: يمكن هي
14: ان شاء الله يا رب
5: يمكن هي
11: اذا فيش يا ربي
5: هي
11: الحمد لله على السلامة
14: هذا حبيبتي يا بابا وين كنت يا بابا وين غبت وين رحت يا بابا وين
12: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل
11: شو بتحكي لي انت فيكي تحبني ضربه عذاب
5: مين
14: فادي
15: ايه نعم فادي صدفي بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب ويد الانطر عم يضربها
14: من هو هالبلد امير من هو هالواطن من هو هالاخلاق هيدا
11: ما عرفت مينه يا اخ
15: صدي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايدي
12: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني
14: اخ لو بصير لحط ايدي باخواني وبس هالمجرم البلد امير
11: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البدنية ماشي ماما نحضر العشاء
14: حبيبتي يا
11: بابا
5: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي
10: ولك يا ابني وين رحت انت كيف هيك بتروح قساوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني
15: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحم خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء
14: لا افهم فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر
5: يا
14: اهلا
5: بفادي
14: انت يا فادي ما الك عايش بهالبلد انت بدك تهجر لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد
5: صحيح
14: انت لك حق العيش فيها اكتر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأما سامي
15: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي شكرا فطر
14: لا والله
10: لوين؟
14: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك الليلة بتقعد معنا بقوط الصفرة بتتحشى وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل وأنا إلي الشرف إلي شرف كبير بزميلتك
10: هلق فشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل بسواش تكون دايما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا
14: ما فهمت شو بتقصد خي أبو ملحي
5: أنا رح فهمك شو بيقصد خي أبو ملحي أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيكم ابصر شو كيف صار ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة مثل ما قال ابو ملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح ليش
14: معك حق ست ملحي ومعه حق كمان خيب ومنحي بس خلينا نفكر بشي تاني لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من النوم
5: يا رب دخلك رجع يكفو
10: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه
5: وما تخافش شكري افندي
16: مشي بضمير حي ونية طيبة، ومستحي لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعالوا تطعم مريضة محمي براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرة من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

محمود اللي بنا

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرج بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-0440-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منسمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا

0: كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور،

0: هنا راديو كوكبة.
1: السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،

0: الموت والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي اللي عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين. جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين. جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين. عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحه بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين.

0: السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم. مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم، كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرع.
3: يا مريم، يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم، لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع متل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا أمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة.

0: أنفسنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: ذنوبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أمه موقفة حكيم، تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة. الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانه.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: summer.
1: أغنية عن

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا.
1: www.radiokaukaba

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلهم قلنا وماتوا وحرقوا القلب وزنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي، وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية، نيالي بعرف إنه في ناس رح يزعلوا، بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يقسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسي. بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا انسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعلنوا للدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في حق منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي. وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لأنه اقترفنا ذنوب بحق هالأرض ما بتنغفر، بس مش هو رحمته أكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهني كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أئلى الأبد تغضب علينا؟ أئلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: وبدأت الهجرة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك طلعت براسي، لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهلها صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل حبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي. اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسول هوية وحبسول عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا احبابي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لاني تركت حبابي، انا غريب غريب انا لاني مش بين ناسي وحبابي، الغرب بتعلم وبتأدب الانسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبابي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي، لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

شجر وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار حفافيك.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرد

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.